0: لسه في الصدى طبيعي صدى نقرا
1: هذا كان عم هاو دودا
0: اللي عم قال شوي فايب وبلا كافيه وفي امين في متابعين على الفي على الفي شي الكافيه
1: صا دان كونو دراينا هوب ولين كونو ادين نوف ستريت اجي فيري هوب فور ان بدو نقرا نجوفتانا وكل اكثر ملاير اما ادا لير بعد جا دو يومي والكافيه زي اي ادو ما وصلش
0: يين جاهت دي اشي كوبياني
1: اما يين اكات لك لي
0: كل اوريجينال ما بيلي تايت
1: يين اشتاقتك لتكون مي اي سات بشتايت لي غراتسي اريد جيب لي كافيه
0: الكونترا انت كنت مياي مش اينا مياك
1: ايوه صار اخر تدل جما حات مو هاي هو كافيه بدرات سو علي شان دك جشر يوسف سينا ونك قدم شو شين لي حات منا مو سايتشي ادي
0: سايد المانجر تاعنا يجيب لنا كافيه في الكاف This is Bay.

وواحدة من الاركيفي اما واحدة من ذوك الديسكي اللي نسمعوا كم نسمعوا عايسنا ما نشبهوا قط منا كانت واحدة من الكبارتا بريتني سبيرز Oops, I did it again. فوق بي و بريتني سبيرز ورا داو سنين كلها قادة التتينا بروفا اللي شورتا تستاتكونك تيبو التوك اوف دي تاون قادة كم التيزيات جيش بروجيتي جودة تخا برو ما قالت شين اكتار فوقهم كل ما قالت اللي هيكونوا دين السنة في 2026 اما قادة ما نفو شين يكوش فورسي ديسكي و شي فيلمي و شي ما قادة لبدا ideja, fil-verita kul marridu namlu issa nistennew u nittamaw u forsi jekk inti fan ta' Britney hemm barra żgur li qed tistenna bil-ħerqa xi ħaġa ġdida.